0: القدر.
1: Lo, we revealed it on the night of power.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: Ah, what will convey unto thee what the night of power is?
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.
1: The night of power is better than 1,000 months.

0: Lo, hell lurketh in ambush.
1: للطاغين مآبا.
0: A home for the rebellious.
1: لابثين فيها أحقابا.
0: They will abide therein for ages.